0: لكيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض وإلى الأرض وإلى الأرض
0: وإلى الأرض
1: أرض
0: أرض
1: ضاد
0: ضاد
1: ضاد
0: ضاد وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
1: وإلى
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: راكبور تايت كده تتهابه ضاد موتا وإلى الأرض
0: وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

0: خاشعة.
1: أبار.
0: هل أتاك حديث الغاشية؟
1: ها.
0: وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعي.

0: وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.
1: تبارك الله. فذكر
0: إنما أنت مذكر
1: أنت
0: فذكر إنما أنت
1: مذكر فذكر إنما أنت مذكر
0: فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
1: أبار
0: إلا من تولى وكفر
1: تاهلو پاتلا حرف گناتا کی حبه پاتلا حبه من موٹا ہوئے گلو